0: دل تارلرنه چرتوچی سست اولانشلردن بخرالیم.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: انتظار يا واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب تغطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش
1: مركز راديو صدا
2: İki Corner.
3: Ben Zuhal. Asıl Zode.
2: İki Corner.
3: Nazo, kecha meni gayi to'xtatib, rassa pulimni shildi. Bu ham yetmagandek qari, mashinam